اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: نوديها إكم ميجاهاتس تيفا هي FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وَاتَ كَايْغِنْ
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: عَدِي اَوْرِنْ هِنْجِ دَي بَاوَتَّوْغِ دُونِ سُوفَا سُوفِيْغِ مَحَايْغِنْ
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: عَدِي خَلِدَوَ رِيْتِ حُورُ الْعِينٌ تِبَيْنِ
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ
0: إِكَمْبَلُونَ رَكَّاتِرِ كُرَبَّا فَاوَا رَمُّ تَكَكَا إِفَّدَوِكَمْ بِهِ